0: Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Luc 6, 21.
1: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس إننا نحن أحببنا الله بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا
2: يا يسوع أيها الجمال الأسمى كي أحب هبني قلبك أنت قلبك الإلهي نفسه إنه حبك الذي أطلب حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني نعم فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به يا يسوع أنت الكلمة الأبدي آه يا رب أكمل فيا ما ينقص حبي لأجلك وللآخر املأ يدي الفريغتان أعطني قلبك أنت

إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى، الفصل 13 من الآية 44 حتى الآية 52.

مثل ملكوت السماوات كمثل كنز دفن في حقل، وجده رجل فأعاد دفنه، ثم مضى لشدة فرحه فباع جميع ما يملك واشترى ذلك الحقل. ومثل ملكوت السماوات كمثل تاجر كان يطلب اللؤلؤ الكريم، فوجد لؤلؤة ثمينة فمضى وباع جميع ما يملك واشتراها. ومثل ملكوت السماوات كمثل شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس، فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ وجلسوا، فجمعوا الطيب في سلال وطرحوا الخبيث. وكذلك يكون عند نهاية العالم، يأتي الملائكة فيفصلون الأشرار عن الأخيار ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. أفهمتم هذا كله؟ قالوا له نعم. فقال لهم لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم.

فقال لهم: لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.